0: محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا تقربوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والصلاة جميعا رحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. أنا ربي العظيم. اسمع اسمع سمي الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.